0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. أذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخواتنا.
1: اطلبوا عن أبائنا وإخواتنا الذين رقدوا وتناحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. أبائنا القديسين رؤساء الآباء، أبائنا الأساقف، أبائنا القمامسة، وأبائنا القسوس، وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأمهاتنا الراهبات، وأبائنا العلمانيين، وعن نياح كل المسيحيين لكي المسيح لنا ونياح أنفسهم أجمعين في الدرس النعيم، ونحن أيضا الأحياء يصنع منا رحمة واغفر لنا خطايانا.
2: يا رب ارحم.
0: يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسي. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما عددته يا الله لمحبي اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم. فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، فإنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات، وأما نحن كلنا فهب لنا كمالنا المسيحي يرضيك أمامك، وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كفة قديسيك.
2: يا رب
0: مع الملائكة القائدين المجد لله.
2: أنت وحدك القدوس تعال يا رب يسوع، مجد لله الآب أمرك يا نور على الأرض قدوات قدوس الله قدوس الكون قدوس الله قدوس الكون قدوس الله قدوس الكون المجد للآب والابن والروح القدس. أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب، اغفر لنا خطايانا يا رب، اغفر لنا أثامنا أبائنا إخوتنا الذين رقدوا الذي بلا خطية يا رب ارحمنا، لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب وبارك أمين. أبائنا الذي في السماوات تقدس اسمك، أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما للمسيح صار خم بخريستوس إيسوس بمشو السامين الليل ويا شرينة انتي هو يروس يسوى باسم نوتو ينبرسينو سنسيوني بنتي مصنوط سمام بخريستوس
3: اني وانت بروس افشيا بشيري مريت انتي فكاني نوفينا نيفول
2: تي بارسينوس مريم تي سوتو كوس وابت مروستات تي بجنوس انتي تي مترومي
3: اري برس بفين اري اقول نهرم بخريستوس برودارو بوسن تاريو ملانم كوفو اللهم تاني نوفي

0: Etis et not narem vincioises vere estos tefkenin novina nevo.
1: نعظم يوم النور الحقيقي ونمجدك يا طول عذراء القديسه والدة الاله لانك ولدت لنا مخلص العالمات وخلص نفوسنا. المجد لك سيدنا وملكنا المسيح فاخر الرسل كل الشهداء تلي الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لوط واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب الضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجو الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس صلب عن عهد بلاص البنطي تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي إلى دين الأحياء والأموات. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي. أمين تين جوش تيف والخاتين تي أناستاسيس تين يرم نمبيون.

سيد المسيح إلهنا الذي خاطب الجماعة تلاميذ القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا أنبياء وبرر كثيرين اشتان يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأنكم لنا تبصر وآذانكم لنا تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل أبا وأمر نجينك المقدسة بيت الباطي

ينصونا وامرونا ان نذكرهم في صلاتنا ودعاتنا التي نرفع اليك ايها المسيح الهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب ليحمى المرضى اشفيهم لانك حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا وشفاءنا

0: Sosi kire
1: قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا مار مرقس الرسول والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا. من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك الطاهر، بركاته على جميعنا. وأما أنا فمسكين وفقير، اللهم أعني. أنت معيني ومخلصي يا رب، فلا تبطئ الليلويا. مبارك هو الآتي باسم الرب. ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم إلى الأبد. وكان الكتبة الذي أتوا من أورشليم يقولون إن معه بعل زبول، وإنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين. فدعاهم وقال لهم بأمثالهم، كيف يقدر شيطان أن يخرج شيطانا وإن انقسمت مملكة على ذاتها؟ لا تقدر تلك المملكة أن تثبت، وإن انقسم بيت على ذاته لا يقدر ذلك البيت أن يثبت. وإن قام الشيطان على ذاته وانقسم لا يقدر أن يثبت، بل تكون له انقضاء. لا يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا، وحينئذ ينهب بيته.
0: والمجد لله دائما. يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. خم بخريستوس يسوس من شويس
1: تسكي فلاسي منتو كيري وكليناتي
0: نوبي ونسو كيري
1: روش خومين سومي تبوبو أمين
2: إرني بغاسي
0: كتب نبماتي يسو
2: حلوني أبا يفسيد كلمة الأب الذي قطع كل ربطات خطايا من قبل ألم، خلص بالروح القدس من غفرتم لهم خطايا غفرت لهم، من أمسكتم وأمسك نعمت الذين يعملون في الكهنوت في الكنيسة المقدسة كل زمان أن يغفر لخطي حل البكر وبطاط الظلم. الآن أسألك عن عبيدك أبائي وإخواتي وضعفي المنحنين بروس مجدك المقدس، ارزقنا برحمتك، اقطع عنا كل بطاط خطايا إن كنا أخطأنا ليك رب بعيل أو بغير علم، جزاء القلب أو بفارسك القلب. أنت صالح محب البشر، اللهم اغفر لنا خطايانا، طهرنا، باركنا، حالنا، حال سائر شعبك، أملانا من خوفك، قومنا لتقدس عليك المجد الكرامة الآن وكنت كلها أمين.
0: أمين كريا ليسون كريا ليسون كريا بلو أمين الليل ويا دوك سابت ريكي وكي أجب نظماتي تنوشي فولين قوي مجيو بنشوي سيسوس بخريستوس
3: ماري بك ناين تكيريني او ين سوفتين بك لا
0: سوتين مونو ناين ام كريا ليسون كريا ليسون
3: كريا فلوكي سونا من اسمو ايرو اسمو ايرو اسي ماتانيا كوني ايفل كون بي اسمو
0: امين اسي شوبي
2: نزيف السماو

Yeah.

اثنينين شويس اثنينين شويس اثنينين تسبحت صلاة الساعة الثالثة والثالثة من اليوم المبارك قدم المسيح ملك وإلهي وأرجوان يغفر لي خطايا الكثيرة أمين ماذا أمين ثلاثين معلمنا داود النبي بركات على جميعنا أمين يستجيب لك الرب في يوم شدتك ينصرك يا جميع الأمم صفقوا بأيديكم

0: الرب قد ملك لبس الجلال. زوكساس يوثوثيمون فصل من إنجيل معلمنا ماري يوحنا الإنجيل البشير. بركات على جميعنا آمين.
1: متى جاء عزل الروح القدس سلسل الآب باسمي هو فيعلمكم كل شيء ويذكركم كل ما قلته لكم. سلام أنا أترك لكم، سلام أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. العالم لا تضرب قلوبكم ولا تجزع. سمعت أني قلت لكم أني أمضي ثم أتي إليكم. لو كنت تحبانني لكنت تفرحون بأن أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلم كلام كثيرا بعد. الآن رئيس هذا العالم آتي وليس لي فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا. أنا هو الكرم الحقيقي وأبي الكرام. كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء لأجل الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما أبدين آمين. تنوش دمك بخريستوس تنبكي وتنغصوص نم ببن بمعثواب جياك إياك سوتمون نينان. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا نخلقه فيا الله، وروحا مستقيما جدده في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.
2: سابتريك أيوك أجيب نفماتي.
0: أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة. أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء لكل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقانية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أيها المملوءة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقا لنا إلى خلاصنا.
2: جنين كأي كيسوس يونس طنيون آمين.
3: من ملك السماء المعز الروح الحق الحاضر في كل مكان والمال لكل صالحات ومعطينا ما تفضل. أحل فينا وطهرنا من كل دنس الساعة خلصت مستقبل.
2: سبتريك أيوك أجيب نظماتي.
3: كما كنت مع تلاميذك المخلص أعطيتهم السلام لهم أيضا يا رب، كن معنا، كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا.
2: ينين كأيك استصيئون استنئون آمين.
3: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس تتوقيع في السماء وتلا أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة والتحنن.
4: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت لا يزول عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت لا يزول عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الموتى وصعد الى السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل لون دهدور امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. فانا اخوتنا الذين رقدوا ربنا نفسهم يا من هو بلا خطيه، يا رب ارحمنا يا الذي بلا خطيه، يا رب اعنا واخذ طبلتنا اليك، لان لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين.
5: أبانا الذي في السماوات
4: يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كففنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لابد أمين.
5: سلام لك.
4: نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجدنا العذراء كل حين وتلاه أم المسيح، أسعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة. اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا، اغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم وتلاه قديسة الشفيعة الأمينة الجنس البشرية. اشفع فينا أمام المسيح الذي لوتي لكي نعمل علينا غفران خطايانا. السلام لك يا طال عزراء الملك الحقانية. السلام لفقر جنسنا ولدت لنا عما نؤيل نسألك. اذكرينا يا طال الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
6: زوك صوص وصوص قدوس قدوس قدوس فاسم جريق دسمة البشي وتميز الطائر بركات عين أمين.
7: فلما أوصل الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان لأنهم يتعزون، طوبى للودع لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرود من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء لأن يطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت المكيال، بل يضعون على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليدين لكم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
6: والمجد لله دائما أبدا أمين. نسجد لك المسيح مع بك الصالة وروح القدس نكتيت وخلصتنا أمين. يا من في اليوم السادس في الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطيئة تجرع لأبونا آدم في فردوس، مص خطايا المسيح لأن نجينا. أنا صرخت الله رب سماء لما استجب صلاتي ولترفض طلباتي. التفت إلي واسمعني يا شوبك وقت زورك لي مقول فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام.
8: سابتريك أيوك عجبني بماتي.
6: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطيئة بالخشب وحياتي المات موتك الذي وإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطيئة. اقتل أوجعنا بآلامك الشافية المحيا بالمسامير سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة العمل هيروش وتعلمي اذكر احكامك سمية كرفتان.
8: كينك عينك استوسيون استونيون امين.
6: اذ ليس لنا داء ولا حجة لا معذرة من اجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل الى لزود منك وتعالى العذراء لان كثيرة هي شفاعتك مقبولة عند مخلصة الأم الطاهرة. لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند زاولتي لنحيي مقدرة خلاصنا لأنه تألم لكي ينقذنا فلتدركنا رفعت سنك تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخز مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا مجد اسمك القدوس.
8: كينين كاين كاستوسيون استونيون
9: صنعت خلاصا فصل أرض كلها المسيح ولهنا عندما وسطت تكترة على عود الصليب فلهذا كل انتصر قائلا المجد لك يا رب.
8: سابتريك يوك عجب نبمات.
9: نسجد للشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين نغفر خطايانا المسيح لنا بمشيئتك. صرت انتصرت على الصليب تنجزين خلقت من العدو نصرخ إليك نشكرك من أجل كل فرحنا المخلص من العالم يا رب المجد ولا
8: كينين كاين كاستوسيون استونيون نعم
9: كين ممتلئ نعمة ولدت العذراء نعظمك لأن من قبل صليبك نهض الحين بطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحقاق الحياة الأبدية وننا في الفردوس الأول من أجل هذا المجد مش غير المات المسيح ولا هنا
7: تجسيم ونعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك آيات العذراء القديسة والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين سبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب الضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي لله في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصلب عن على عهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحمي منبثق من الآب نسجد له ونمجده. الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين.
0: اللهم ترافع علينا واسمع

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات والسماء والارض مملوءاتها من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الاب الضابط كل ايها الثالوث القدوس. ارحمنا ايها الرب اله القوات، كن معنا لانه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله انساتنا اللي صنعناها بارادتنا، اللي صنعناها بغير ارادتنا، اللي فعلناها بمعرفه، اللي فعلناها بغير معرفه، الخفية والظاهرة. رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب، ولا سك خطايانا.
1: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
2: من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدم

0: يوت لمبشيرين ببنف مسواب أنوت ينوت في اسمع رؤوت انجيف نوت فيوت بي بندق راتور
1: آمين
0: في اسمع رؤوت انجيف منو جنيس انشيري سوز بخريستوس

واحد والآب القدوس واحد والابن القدوس واحد هو الروح القدس أمين. مبارك الرب الإله إلى الأبد. يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركه جميع الشعوب، لأن رحمته سبست علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد. أمين.

بهم وتنتطفي بريفر بثنانيف اوه ان ايت افنو تفيوتم بن شايس اوه بن نوت وبن ساتيريسوس بيخريستوس جافرسكي بادين اغون اف ارفايسن ايرون اف اره ايرون

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان.

كل محل فم الثالوث القدوس الاب والابن الروح القدس فم الكنيسه الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه في الاثنى عشر رسول القديس من القدس جيل الرشيد البطريرك القديس هيروس الدسكورس القديس سنس الرسول القديس خاتم شدارس كان القديس يوحنا فم الذهب القديس كيريلوس القديس بسيلس القديس اغروريس من افلا بات 318 من شمال ابنكا 150 من قسطنطينيه 200 من مدينه افس فم ابينا الطاهر باب الانبا تدرس السلم فم ابائي لك مجد وكرامه ولذ السجود الان وكنا نضرد كل امين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيلبي، بركاته علينا أمين. بولس وتيميساوس عبد المسيح يسوع إلى جميع القديسين الذين في المسيح يسوع الساكنين في فيلبي مع الأساقفة والشمامسة، نعمة لكم وسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح. أشكر إلهي على ذكركم الذي أصنعه مع جميعكم في كل حين في كل أدعيتي لكم جميعا بفرح، وأقدم الطلب من مشاركتكم إياي في البشارة منذ اليوم الأول إلى المسيح، كما أن هذا هو أمر حق على أن أبتكر فيه عنكم جميعا، لأنكم موضوعون في قلبي وفي قيودي وفي احتجاجي وفي صدق البشارات. وقد إذ أنتم جميعا شركائي الذي من أجله أصلي لكي تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي فهم على امتعنوا ما هو الأنفع لكي تكونوا أطهارا وتكونوا بغير عسرة في يوم المسيح، ممتلئين في ثمر البر الذي بيسوع المسيح، مجدا وكرامة لله. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأول، بركاته علينا آمين. يا أحبائي، لست أكتب إليكم وصية جديدة بل وصية قديمة التي كانت عندكم من البدء، فإن الوصية العتيقة هي الكلمة التي سمعتموها، أيضا وصية جديدة أكتبها إليكم التي الحق كائن فيها وفيكم، لأن الظلمة قد جازت والنور الحقيقي الآن يضيء. من يقول إنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة، من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عصرة، وأما من يبغض أخاه فهو في الظلام وفي الظلام يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة قد أطمست عينيه. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت للأبد.

إبراقسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات كثيرة حتى أنهم كانوا يأخذون مناديل وخرقا من على جسده ويضعونها على المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. فابتدأ قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا باسم الرب يسوع على الذين بهم الأرواح الشريرة قائلين نستحلفكم بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان سبعة بنين لواحد يدعى سكاوى يهودي رئيس كهنة يفعلون هذا. فأجاب الروح الشرير وقال لهم أما يسوع فأنا أعرفه وبولس أنا أعلمه، وأما أنتم فمن أنتم؟ فوسد عليهم الرجل الذي كان به الروح الشرير وتسلط وقوي عليهم حتى هرب.

أعاد عليكم وعلينا ونحن في هدوء أضمننا فرختي وذلات من قبل مراحم ربي يا أباء أخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 79 للشهداء 363 استشهد القديسان البران أونانيوس وأندراوس أخاه. كان هذان القديسان ابنين لأحد أكابر مدينة اللد في فلسطين، فاتفق منذ صباهما على عيشة الرهبنة. انطلق إلى أحد أديرة الشام وترهب هناك، وبعد قليل قصد القديس مكاريوس الكبير برية شهيت تتلمذ له مدة 30 عام، أمضياها في الأصوام والصلوات والاتطاع والمحبة. فشاع خبر نسكهما وعلمهما، فتم اختيار أونانيوس أسقفا وأندراوس قصا. فرعي رعية المسيح أحسن رعاية، ولما سامع ما يقول الإمبراطور يوليانوس الجاحد استحضرهما وحاول أن يردهما عن الإيمان بالسيد المسيح فرفضا. فعذبهما بعذابات كثيرة حتى أسلم نفسيهما الطاهرتين بيد السيد المسيح، ونال كل منهما ثلاثة أكليل، واحد من أجل الرهبنة، والثاني من أجل الكهنوت والخدمة، والثالث من أجل الشهادة للمسيح. بركة صلاتهما تكون معنا ولربنا المجد الدائم من الأبد آمين.

0: Sabia Bruce F. Keys, thus he te.
1: Haranibasi.
2: Ketubnevmate.
1: سيد الرب يسوع المسيح إلى هنا الذي خاطب التلاميذ القديسين وأرسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبيان وبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بيت الباطي قديس

كل الذين أمرونا وعصونا نذكرهم في صلواتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقد يا رب نيحهم البرداء اشفيهم أنت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا قيامتنا.

قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل بشارة إنجيل معلمنا القديس مرقس البشير والتلميذ الطاهر بركة.

على جميعنا، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني طرق الحياة.

المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد. الحق أقول لكم إن كل شيء يغفر لبني البشر، الخطايا وجميع التجاديف التي يجدفونها، ولكن من يجدف على الروح القدس فلا يغفر له إلى الأبد، بل هو مستوجب دائما.

ثم هو أخوته وقفوا خارجا وأرسلوا إليه يدعونه، وكان الجمع جالسا حوله، فقالوا له: هو ده أمك وأخوتك خارجا يطلبونك. فأجابهم وقال: من هي أمي وإخوتي؟ ثم نظر إلى الجالسين حوله وقال: ها أمي وإخوتي.

0: إيمان.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. إحنا النهاردة لأن السنكسار بيتكلم على اتنين إخوات قديسين مجاهدين في حياتهم الروحية، فالكنيسة اختارت لينا عنوان روحي احنا كلنا محتاجين نتذكره كل فترة، وهو النمو الروحي. حتى معلمنا بولس الرسول النهاردة لما سمعنا الجزء من رسالة فيليبي بيقول أن الذي قد بدأ فيكم هو يكمل كل عمل صالح إلى يوم يسوع المسيح، وأصلي لكي تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وكل فهم. الحقيقة النمو ده شيء مفرح لكل إنسان، يعني مين ما يفرحش لما يشوف ابنه بيكبر قصاد عينيه، ومين ما يفرحش لما يشوف عمله أو تعبه بينمو وبيكثر وبينجح في كل أمور حياته، مين ما يفرحش. لكن المزعج إن الناس مهتمة أو ناس كتيرة مهتمة بالنمو في الأمور الأرضية، لكن ممكن نغفل أو ننسى أو نهمل نمونا الروحي. يعني مجرد إن الإنسان يثبت على حالة روحية معينة إحنا نفسنا ممكن نعتبرها تراجع للخلف. أديكم مثل إحنا كلنا خبراء وشاطرين فيه، كل الناس بقت تقول لبعضها آخر كم سنة اللي مخلي فلوسه زي ما هي بتخسر لأن بيحصل انخفاض في العملة. فإحنا أحكم في الأمور الأرضية، مركزين إن الفلوس اللي ما بيحصلش عليها استثمار ولا نمو بتخسر، لكن ربما نقول إن صلواتنا تقعد سنين زي ما هي، أصوامنا تقعد سنين زي ما هي، حتى توبتنا تقعد سنين زي ما هي. أمور كتيرة في حياتنا إحنا ممكن نتركها زي ما هي. ففي الواقع إن النمو إحنا محتاجينه في حياتنا الروحية، مش بس لرفاهية النمو عشان أقول يا ده إحنا بننمو، ولكن ده قوة عمل الروح القدس في الإنسان إنه ينمينا في كل معرفة. يعني لو روح الله يعمل في الإنسان ما يخليهوش على حالته أبدا، ما يخليهوش أبدا يسكت ويقعد في حالة كمون أو سكون وما يتحركش. وعشان كده إنجيل القداس رسالة إنذار لكل واحد فينا إن محدش يقاوم عمل الروح القدس في حياته ويتمسمر مكانه ومش عايز يتحرك. بلاش كلمة أنا طبعي كده، أنا طول عمري بعمل كده، أنا مش عايز غير كده، كلمات صعبة. والغريب إن الإنسان بيعطل نفسه شخصيا. في رحلة 40 سنة بتاعة الشعب في أرض الغربة أو في أرض التغرب لما ابتدوا يخرجوا من أرض مصر ويخشوا أرض الموعد، مرة موسى النبي قال لهم كفاكم دورانا بهذا الجبل. يعني انتوا ليه بتلفوا وترجعوا لنفس النقطة تاني؟ ليه بنتكعبل عند نفس المرحلة مش عايزين ناخد خطوة لقدام؟ كل الأمور دي تخلي الإنسان يستغرب هو ليه ممكن يكون في واحد منشغل بأمور كتيرة لكن في أبديته وحياته الروحية ما بيدهاش نفس الاهتمام. لكن احنا النهاردة نشكر ربنا ان الكتاب المقدس او انا قرايه النهارده بتنبهنا لهذه النقطه. حقيقه انا عايز اكلمكم على نقطتين في النمو وبعد كده نقول لكم نقط بسيطه خالص في دقائق بسيطه. حقيقه عمليه النمو نفتكرها بحاجتين، عمليه نمو مستمره وعمليه نمو قد تحتاج الى وقت. يعني ايه؟ مش كل بذرة هترميها في الأرض هتطلع ثمر تاني يوم الصبح. كلنا عارفين الكلام ده، كلنا عارفين، وخصوصا النفس البشرية. احنا محتاجين ان احنا نعمل باستمرار ونعمل بوقت علشان نشوف ثمر الحياة الروحية. مين طفله وهو بيكبر قصاد عينه اتمشى تاني يوم ولادته؟ مين الطفل اللي دخل المدرسة وبقى بياخد دكتوراه؟ أكيد بيحتاج وقت علشان ينمو في المعرفة الروحية والمعرفة العقلية وإلى آخره. حتى أمثلة النمو في الكتاب المقدس الروح القدس أرشدنا أن هي بتحتاج للوقت وتحتاج للعمل المستمر. يعني على سبيل المثال، مثلا مثل الزارع، الزرع بيحتاج طولة البال ومحتاج السهر علشان البذرة دي تطلع ثمر. وزي ما معلمنا بولس الرسول برضو قال: كبناء حكيم قد وضعت أساس. البنى بيحتاج مجهود ووقت. ممكن المرحلة اللي تحت الأرض لمرحلة الخرسانات والأساسات تحتاج وقت، لكن البناء بيكبر يوم عن يوم. المهم ان احنا نمشي في طريق النمو. اقول لكم كده ثلاث علامات للنمو. نسأل نفسنا: ايه الخطية اللي انا ممكن اكون اتحركت في طريق التوبة بتاعتها؟ الحاجة التانية: ايه الفضيلة اللي انا سمعت عنها او قريت عنها في الكتاب المقدس وخدت فيها خطوة لقدام؟ والحاجة التالتة: ايه المعرفة الروحية في الكتاب المقدس او في صلواتي الخاصة عملت فيها خطوة لقدام؟ ناخد اكزامبلز على الثلاث حاجات دولت، وكل واحد يقول انا محتاج اترك الخطية الفلانية، انا محتاج انمو في فضيلة معينة، والحاجة التالتة اسأل نفسي قانوني الروحي، قرايتي، صلواتي، ايه المانع ان انا ادي ربنا شوية دقايق بسيطة في اليوم زيادة؟ عجيب ان الانسان يدي ساعات طويلة الامور في العالم، لكن ممكن قدام ربنا يقعد يتحجج بدقايق مش عايز يديها له. في امور تساعد على النمو. هقول لكم كده 3-4 امثلة عشان اللي نايم يصحصح واللي صاحي صحصح اكتر. اول حاجة لازم نتفق ان اول حاجة تساعد على النمو الروحي هي التوبة. صعب ان انسان متمسك بخطية بعينها ومش عايز يتراجع عنها ومش عايز يتوب عنها، وبعد كده يسأل نفسه لماذا لا انمو روحيا. لازم التوبة تكون بداية اي نمو روحي، وخصوصا ان التوبة في كنيستنا او في ايماننا المسيحي مرتبطة بسر التوبة والاعتراف. فمقياس التوبة هو حساب النفس ومواظبتي على سر التوبة والاعتراف. اهملنا وتراخينا في هذا السر بينعكس على حالتنا الروحية ونمونا الروحي. بعدنا عن هذا السر بتأثر على روحيتنا جدا. وبرضو وجود أب اعتراف ومرشد روحي يستطيع أن يوجه النفس في طريق القداسة، ده كنز عظيم كلنا نسعى لأجله. ندور على أب اعتراف. طبعا كل أباء الاعتراف ليهم سلطان الحل والمغفرة، لكن لازم ندقق نختار لنا أب اعتراف مناسب لسننا وحالتنا الروحية علشان يستطيع أن يوجهنا في حياتنا الروحية للنمو. الإرشاد الروحي دي حاجة مهمة جدا. النقطة التانية: الإنسان والشبع من كلمة ربنا. عجيب قوي أن إنسان يهمل في الكتاب المقدس أو يقراه بلا اجتهاد وبعد كده يبقى متلخبط في أمور كتيرة في حياته. طبيعي، كلمة الرب تضيء العينين عن بعد. الإنسان اللي بيقرأ كلمة ربنا بيستنير وعينيه بتتفتح ويقدر يبص لقدام. ممكن يكون في حاجة معطلاني لكن لما اقرا وصيه الانجيل تشجعني، تقول لي كلمه ربنا واضحه في الموضوع ده، خد خطوه لقدام في طريقك ناحيه ربنا. الحاجه الثالثه ان احنا لازم نبص للي اعلى مننا روحيا، زي ما قول منسوب لأنبا موسى الأسود: كن مداوما لذكر القديسين كيما تأكلك غيرة أعمالهم. يعني اللي عايز يلتهب بالروح ما يقفش عند نقطة معينة أو يبص تحت رجليه أو يبص على الضعف اللي حواليه، لا، في نفوس قوية موجودة، في نفوس لما بنشوفها بنقول الناس دي تملك إيمان واتضاع. للأسف أنا عايش جوه جو الخدمة ولا جوه جو الكنيسة ولسه ما بدأتش. يعني أتذكر في كده الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك، وهو كان معلم وفيلسوف وحكيم، لما كانوا يسألوه يقول لهم أنا ما عرفش الألفا فيتا، يعني الألف ب اللي يعرفها الراهب البسيط اللي في برية شهيد في الإسقيط. مش معنى أن أنا حكيم ومعلم أولاد الملوك ان انا ما تتلمس على الناس الاعلى مني روحيا. ابص كده هو ازاي الشخص ده سبقني كده، ما اتعلم منه، ما اخد منه الغيرة في امور كتير. الرابع حاجة، ودي ربما تكون اخر حاجة خلاص، يعني احنا قلنا التوبة والاعتراف والمرشد الروحي وكلمة ربنا والنظر لحياة القديسين، اخر حاجة الجو العام، ودي عثرة من عثرات زماننا. الجو العام اللي أنا بعيش فيه بيطبع علي صورته حتى لو أنا مش واخد بال. فاكر من فترة قريبة كنا في مؤتمر لشباب، فكنا بنحكي بقول لهم أنا لو رحت، مش أنا يعني، لو حد فينا راح مكان زي قهوة ولا زي حفل غنائي، ولا احيانا بتبقى احتفالاتنا بتفقد يعني روحياتها في امور كتيرة للأسف، انا بقول لهم لو واحد دخل وهو مثلا فرحان بربنا بيخرج بيقولك انا اتسرق مني حاجة، اتسرق مني تعزية، اتسرق مني هدوء الجسد، اتسرق مني هدوء الحواس، انا دخلت ازاي ما خرجت، الشيطان سرقني نشلني جوه. الجو المحيط، الأصدقاء اللي بعمله في يومي، أحاديثي، كل ده ممكن ينميني وممكن يعطل. فلازم اللي يسهر على خلاص نفسه يكون مركز في كل التفاصيل دي، ما ياخدش المواضيع باستسهال. ربنا يدينا كلنا نعمة النمو، ربنا يدينا كلنا نسهر على خلاص نفوسنا وكلنا نفوق، وأنا أولكم لخلاص نفسنا وحياتنا الأبدية، والمجد لله دائما أبديا، آمين.

0: صوفيا سيب روسهم انكر يا ليسون كر يا ليسون خنوم اسمين
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب الضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس الملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

0: أخطي تحلوني يا ذا أخطي تخوة تسامحوني شلي الفلوقيتك
1: إيه بروبس في صوتي.

الورد الذي دخل إلى العالم بحسب إبليس هدمتاه بالظهور المحيلة لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملائكته

يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة، وإلى الشرق انظروا.

يقف حولك الشيروبيم الممتلئون عيونا سيرا فيهم ذو ستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

0: أنفسناك زادنا روحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك الذين أرضوا قنوز البدي. أذكر يا رب سلام الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية.

0: آمين. وكما لا بال اصحاب فلنسك سن نزلنا في اذكر يا رب ابونا الباب المعظم الانبا طوطروس الثاني.
1: صلوا من اجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الانبا طوطروس الثاني، بابا وبطريرك ورئيس ثقافه المدينه العظمى الاسكندريه وسائر ثقافتنا الاردنيه.

0: نفس معه كلمة الحق باستقامة. أنا أنبئ ملك استقى المقدس العون قطيعك بسلام. اذكر يا رب أبانا قماصا قصوصا والسكسين وإخوتنا الشمامسة.
1: صلوا من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة والإزاكونيين وسبعة

أوراك نعمتك فرح وجه الأرض من النيل روح وتكس أسمار وعدان الزرع الحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك في السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا الذين نرجوك

هذا رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء بين الأطهار والسائلة بين الأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كاملوا في لمن وبالأكثار القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا الصادق السابق والشهيد والقديس استفانوس رئيس الشمس والشهداء وناضل الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبتول الإنجيلي ميروحنا الحبيب حبيب خلصنا الصالح والبطريرك القديس ساويوس ومعلمنا ديسقوروس والقديس أثناسوس الرسولي والقديس بطرس السكر خاتم الشهداء والقديس يوحنا فما ذهب ننبي أجثدس وتوفيلوس ننبي أجيوس ديمتريوس ننبي أجيوس كيرلوس ننبي أجيوس باسيليوس ننبي أجيوس غرغوريس بفغولوس ننبي أجيوس غرغوريس بثاماتورغومس ننبي أجيوس غرغوريس برمانيوس وثلاثمائة وثمانية عشر مجتمعين بنقيا والمئة والخمسين بالقسطنطينية والمئتين بأفسوس وأبان الصديق العظيم بانطونيوس والبار بابولا وثلاثة مقرات القديسين وجميع أولادهم بس الصليب وأبان بحنس القموس أبان ببشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح لبنيوت أبا بابلي برنتموهي لمزاكيل مافيتيس نمنا شوي سنيوت فوافر رميوس ماكسيموس تمدوماديوس نبه ميبسيت مارتيروس نخلين تيشيت نمبيغر فوافر موسي لما نسكاني بالبتيروس لبني وطافة دانيل بغومينوس لبني وطافة سيزورت ببرزبيتيروس لبني وطافة بخون فاتي كولونيا بثودوروس ماثيتيس لبني وطافة شنو تبارش من الدرتيس لما بويسا بماثيتيس وسادات الأباء الشهداء القديسين العظيم الأنبا فضابلوس وفا الشهيد وبندراوس وخروس تدلو تيميدي بشويس بأوريورجوس فيلو بتر ماركوريوس القديس فاضا من العجيب القديس أبنو بالنهيسي القديس فيلوثاوس والعفيفة طاردميانا أربعين أضاين لواتمع سيد القديس البابا كرولوس السادس رجل الصلاة والمعجزات وابونا أبي إبراهام أسقف الفيوم الجيزة وابونا ميخائيل البحير تلميذه وابونا بشوي كامل وابونا كريستوس الأنطوني والأريش دياكن حبيب جيرجس وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس

أحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في ذكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا تفضل يا رب أن تذكر أبونا المتنيح أبونا بيقول مسعد وأبونا المتنيح أبونا التناغ إرمانيوس وأبونا المتنيح أبونا شنود كمال وأبونا المتنيح أبونا حنانيا صبحي والمرحومين في الذكرى السنوية أشرف صبري كرولوس رزق عادل فوزي ملاك كرم ماجد فيليب رمز الياس لويز عبدو فريد سامي كامل إبراهيم عزمي وزوم مجدي سعد يسقورس مخايل صليب منير غبريال استر روماني أمال يسا ميري جرجس نكاح شحات عيدة خير مريم قدالله عواطف عبد الله عيدة سركيس في فردوس النعيم الموت الذي هرب منه الحزن والكاب

الضابط الكل، أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا لن نقف في هذا الموضع المقدس

وكل الجمع الغير المحصى الذي للقوات السمائية، اللهم الذي قدس هذه القرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر.

0: قلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت، نجرؤ بدالة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك خن بخريستوس.

0: المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين.
1: واحد والآب القدوس واحد والابن القدوس واحد هو الروح.

ديرنا هذا والجسد المحيري الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا ولترلاء القديسة الطاهرة مريم ويجعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي أسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة ومن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن

أن هذا هو بالحقيقة أمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

من سفر إشعياء الأصحاح 62 والعددين 66. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسقطون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض.

ใช้แลกฟ้า

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

قد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك. رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

الموت هيأثر فينا، دي الأرض ما هيش لينا. الخوف